وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل. متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير البيض والأسل. والهجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلد.

ماتي كي تخرج في الشارع نحبها راسها الفوق مش كيما قالوا كان جيت تمشي راسك في الوطن راك ما نقدرش مش سيدي انا مراه نمشي راسي فوق عندها مش راسي فوق.

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا
2: الراديو؟
1: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟